0: نل براس ريبانا خم خم كين نيرانا
1: خم خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي سرمز كين مفروشي.

ذلو ما نيوانو عيبو ويوكي خاينيني كنو قلي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هر ذلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ذري ما فوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هر ذلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ذري ما فوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هر ذلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا بيتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هر ذلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا بيتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هر ذلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ديزنو ذرو بيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر ذلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش ديزنو ذرو بيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر ذلو ما نيوانو عيبو ميوزون امكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار ذردي ديمي ديكو هر ذلو ما نيوانو عيبو ميوزون امكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار ذردي ديمي ديكو هر ذلو ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر ذلو ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر ذلو ما نيوانو عيبو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هر ذلو ما نيوانو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوكا خاينيني كنو هر ذلو ما

كان يوم ما في الروضة بيت بين المكردة كان ما في المكردة بيجي بوم شخدين قان هند هند.

شربو جنجة شربو لسا خاكي ولاتي من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من.